دي معجزة ما تمشيش في الطريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مرحبا بكل الناس اللي كيسمعونا على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك. تعودنا في هذا البرنامج كنناقشوا مجموعة ديال المواضيع اللي كتبين القيمة ديالنا الحقيقية، كيفاش خاصها تكون وكيفاش خاصنا نشوفوا راسنا، وكنحاولوا نصححوا مفاهيم غلطة تقدر تكون عندنا، وكنكتشفوا من خلال الكلمة ديال الله القيمة الحقيقية اللي الله عطيها لكل واحد فينا. مستمعاتنا ومستمعينا، الرسالة اللي بغيت نوجهها لكم اليوم هي أنكم معمركم ما كنتوا بوحدكم، وهذا العنوان ديال الحلقة اليوم. أجي نقول لك عمرك ما كنتي بوحدك. بزاف منكم غيتسائل ويقول كيفاش معمري كنت بوحدي، وأنا دوزت أيام وشهور أو سنين قاع كنحس فيها بالوحدة. كيفاش معمري كنت بوحدي وأنا دوزت أوقات طويلة مهموم وما كنلقاش حتى شكون يسمع ليا؟ كيفاش معمري ما كنت بوحدي وأنا حتى لما نشكي ما لقيتوش، حتى واحد ما فهمني، حتى واحد ما حس بيا؟ وزيد وزيد. أكيد كل واحد فينا مستمعينا فايت حس بهذا الإحساس وجاهد الشعور هذا وعمرات هاد المشاعر هادي الخاطر دياله، لكن الحقيقة هي أنه إحنا ما عمرنا كنا بوحدنا. ماشي عيب نحسو بهذا الإحساس، وماشي المشكل فينا إلا ما لقينا شخص قريب اللي نفتحو له قلبنا وحياتنا ونحسو به واقف معانا في الحلوة والمرة. هادي شي حاجة طبيعية، غير هو خاصنا نتعاملوا مع هاد الإحساس ومع هاد الشعور، حيث هو إحساس ماشي حقيقي. الملك داود براسو شحال من مرة في المزامير ديالو كان كيتشكى من إحساسه بأن الله ناسيه، وتيقول ليه حتى لين تنساني يا سيدي ربي. لكن كلنا عارفين باللي ربي معانا في كل وقت، في كل لحظة احتاجيناه وبغينا نفتحوا ليه قلبنا ونشاركوا معاه الحمل ديالنا، هو غيكون فرحان يهز علينا الحاجة اللي تقالت علينا. هو اللي قال في كتابه في إنجيل متى الإصحاح 11 والآية 28، أجي ولعندي اللي عييتوا كلكم واللي هزي الحمل الثقيل وأنا غنعطيكم الراحة. الله موجود في كل وقت يكون معانا، وهو كاين معانا، غير عدو الخير إبليس كيبغي يسد عينينا على هاد الحقيقة هادي، وكيبغي يخلينا ما فاهمينش وما شايفينش أن الله كاين ومستعد يعاوننا في كل حاجة. ولكن هو ما كيفرضش راسو علينا، خاصنا حنا اللي نجيو لعنده ونترماو في الحضن دياله. الحقيقة هي أنه ما عمرك كنتي بوحدك، حيت الله ما عمره ما نساك، وكان ديما موجود وكيساينك تمشي لعنده، تشكي عليه همك، تفتح ليه قلبك. هذا هو كلام المعقول، وهذا الشيء هو اللي خاصو يبقى ديما في بالك انت اللي كتسمعينا وكتدوزي اوقات طويله حاسه فيها بالوحده وحاسه باللي ما كانش اللي كيفهمك، وبكيتي بزاف وحزنتي بزاف. الله شاف كل دمعه وحس بكل احساس حسيتي به، حيت هو اكثر واحد عارفك، احسن واحد فاهمك. وحتى انت الله كان معاك في كل الظروف الصعيبه، كان شايف المعاناه ديالك. يمكن دابا جات الوقيته باش تفتحوا قلوبكم وتعطيوا حياتكم ليه، وتعطيوه الفرصه هو يتدخل، تتواصلوا معاه بشكل حقيقي وتعبروا معاه بلا شكليات وبلا زواق. وانا كنقول لكم لكل مستمعه وكل مستمع، ما عمرك ما كنتي بوحدك. نتلاقاو في الحلقة الجاية، والله يبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا هو على راديو معجزة. الحلقة ديال اليوم حلقة مهمة بزاف لأن غنهضروا على موضوع الخدمة والزواج. بزاف ديال الأزواج يقدروا يواجهوا تحديات وصعوبات في زواجهم بخصوص خدمة الله. هذا الوضع صعب لكن ديما كاين الحل. كنرحب بكم مستمعاتنا في هذه الحلقة، وحتى انتم مستمعينا مرحبا بكم. الأخ عبد الله مرحبا بك معنا.
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا لك أخ عبد الله. أنت من سنوات وأنت كتخدم الله وكتهتم بالأسرة ديالك، أنت في نفس الوقت خادم، أب، راعي، زوج، يعني عندك بزاف ديال المسؤوليات. واش فايت لك تحتي قدام تحديات ومشاكل؟
1: تحديات والمشاكل ماشي واش فايت تحت فيها، ولكن هي واحد الجزء من الحياة، وللواحد كيواجهها باستمرار سواء على كل مستوى بوحده أو سواء في تداخل المسؤوليات مع بعضياتها. كاين شي حاجة زوينة اللي كتميز الكنيسة في بلادنا، أنها في الدار، منين هي في الدار هذا تعطيها الجو ديال العائلة، وفعلا نحن عائلة كمؤمنين. ولكن عندها تحديات لأنه ما عندناش بلاصة خاصة مثلا نقوله للاجتماعات، فتتداخل الحياة الخاصة مع الخدمة، لأن كل حاجة في الدار، اجتماع كنيسة في الدار، درس كتاب مقدس في الدار، الصلاة في الدار، زيارات في الدار، مشورة في الدار، فكتتداخل الأمور. لكن باش نعطي مثال على مثلا نوع بسيط من التحديات، أنه الناس طبعا كيبغيو يجيو للدار يجلسوا معنا نهضروا معهم صليوا معهم، فشي مرات كنكونوا باغين نرتاحوا، يعني ممكن ما عندناش امكانيات باش نسافروا ولا شي حاجه، نبغيو غير نجلسوا بوحدنا كعائله في الدار. لكن فجاه اذا شي واحد كيجي، وممكن كيجي بلا موعد بلا معيد في التليفون، كيصوني وحنا مضطرين اننا نحلو، وفي معظم الاحيان كيضيع علينا ذاك النهار باش اننا احنا نجلسوا مع بعضياتنا كعائله، لانه كيكون واللي بحال صعيب واش نحلو وهكذا ضاع علينا النهار، ما نحلوش الباب والشخص جاي ومسني معونا ومسني تشجيع، ما عندوش بلاصه اخرى فين يتشجع. فالتحديات كاينه وباشكال مختلفه ومتنوعه.
0: الى الازواج يعني حالين دارهم للخدمه او للزوج في الخدمه، شنو هو الدور ديال المراه؟
1: الدور ديال المراه دور كبير. اول حاجه الى هما حالين دار، فالمراه هي اللي كدير معظم الحاجات ديال الدار، وثقافة ديالنا فيها الضيافة، فيها الأكل، كترحب بالناس، أتاي، القهوة، الرغايف. فإلا هي ماشي موجودة ما غاديش نعرفو نستقبل الناس في الدار، وما غاديش نعرفو نخدمو الناس في دارنا، فبالتالي الزوج غادي يكون مضطر يتلقى مع الناس غير برا. لكن إلا هي طبعا متحدة معاه في الرؤية وهي معاه في الخدمة، فغادي يكون ساهل أنهم يستقبلوا الناس في دارهم ويخدموهم. فالدور ديالها دور أساسي ماشي غير في الناحية، طبعا في كل شيء داكشي اللي كيدير في المشورة، في الصلاة مع الناس، حوايج مختلفة، ولكن هذا الأمر هو أمر مهم، خصوصا طبيعة المرأة كتبغي تحس بالأمان، بالاستقرار، شي بلاصة خاصة ديالها. والدار في هذه الحالة ما كتبقاش خاصة، كتولي هي دار ديال الأسرة ودار ديال الخدمة.
0: في الحالة إلا كاينين مشاكل ولو واحد من الأزواج كيحاول يوقف الخدمة، شنو الحل في هذه الحالة هذه؟
1: إلا واحد كيحاول يوقف الخدمة، طبعا هو ما ينفعش أنه يفرض على الآخر أنه يوقف الخدمة، لكن إلا هو باغي يوقف الخدمة ما غاديش يبقوا قادرين يديروا شي حاجة في دارهم، حيت باش يديروا شي حاجة في دارهم خاص الجوج يكونوا مرتاحين ومتفقين وفرحانين يستقبلوا الناس ويستضفوهم. فالطرف الآخر اللي باغي يكمل في الخدمة غادي يكون مضطر أنه يكمل الخدمة خارج دائرة البيت، سواء يتلقى مع الناس في القهوة، يتلقى معهم في ديورهم، في إطارات أخرى.
0: كيفاش الأزواج يعني كيخدموا الله يقدروا يوازنوا بين الخدمة الأسرة ديالهم؟ واش الخدمة كتجي شي مرات قبل من كل شيء؟
1: لا، حسب مشورة ديال الله الأسرة هي رقم واحد، يعني أن يعني حسب الترتيب العبادة ديال الله هو الأول، الأسرة هي الثانية، يعني الواحد يهتم بمراته وولاده، والخدمة هي الثالثة، يعني ما غاديش يجلس يهتم بهم ويخلي الخدمة، ولكن ما غاديش يدير الخدمة على حساب العائلة دياله. في العائلة دياله مهمة، وهذه أول دعوة للزوج أنه يهتم بالأسرة دياله قبل ما أنه يهتم بالآخرين، وخصو يكون قدوة ومثال من هذه الناحية.
0: أخ عبد الله، إلا تقدر تعطينا نصائح للشباب متزوجين عاد بدور الخدمة؟
1: السبب اللي متزوجين وعاد بدور الخدمة، من المهم أنهم هما يكونوا أي حاجة بغاو يتحركوا فيها خاص يكونوا مرتاحين معها، متفقين عليها. الاتفاق اللي هو ممكن يبان شكل بسيط، أن الموافقة باش الناس يجيوا للدار ديالهم، هذا شي حاجة مهمة لأنها فيها توقعات كبيرة من الناس، يجيوا كيجيوا في الأوقات مختلفة، في خلال الأسبوع، في الويكان، اجتماعات الكنيسة، في أنشطة في مختلفة، في لقاءات. فبالتالي إلى ما كانوش هما موجودين متوقعين شنو كيتسناهم، إلى هما بغاو يحلوا الدار ديالهم غادي يسبب لهم هذا واحد الإزعاج، ويسبب لهم واحد المشكلة بيناتهم. بحال بمعنى خصهم يكونوا متوقعين شنو كيتسناهم إلى بغاو يحلوا الدار ديالهم وبغاو يخدموا الآخرين.
0: شكرا لك أخ عبد الله على الأجوبة ديالك، ودابا مستمعتنا نقول لكم الحلقة تسالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامجكم أنا هو، وديما على راديو معجزة.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا، ومرحبا بكل العيالات اللي متبعيننا على راديو معجزة. اليوم في برنامج بنت بلادي زينة اختارينا نهضروا على الشعر، وكما كنعرفوا كاملين كاينة ثلاثة ديال المجموعات كبيرة ديال الشعر اللي كل واحدة منهم كتقسم عاوتاني الأنواع صغيرة. كاين الشعر الناشف، الشعر الميدم، وكاين الشعر العادي. في الحلقة هاد اليوم غنهضروا على الشعر اللي كيكون ميدم. عادة كنسمعوا بزاف النصائح للشعر اللي ناشف، وكنهضروا عليه بزاف وعلى المشاكل ديالو، وكننساو أن حتى الشعر اللي كيكون ميدم عنده مشاكل، ولكن كتكون مختلفة على الشعر الناشف. على ديك الشيء بغينا نهضروا في الحلقة هاد اليوم على هاد المشاكل وعلى الحل ديالها، وفي نفس الوقت نقولوا شنو هما العادات اللي ولفنا نديروها ولكن غلطة وما كتخليش الشعر ديالنا يكون صحي. من المشاكل اللي كتكون عند الشعر اللي ميدم ولا دهني، وكما باينة من سميتو واخا كيتصل هاد الشعر راه كيتيدم بالزربة بحال سميتو، وكيبان بحال الا موسخ، وهاد الشيء كيوقع عادة ملي الغدد اللي كاينة كتبدا تخرج الدهون اكثر من العادي. ولا كاين مشكل اخر هو الجلده ديال الراس ملي كتبدا دير القشره، ويقدر تبدا تبان شويه ديال الحبوب في الجلده ديال الراس. هاد الجوج حوايج اللي قلنا هي المشاكل اللي عموما كتكون عند الشعر الميدم. كاين بزاف د الحوايج اللي كتخلي الشعر يكون دهني، ولا حتى الا هو اصلا دهني في شي اوقات كيبان لينا انه رجع ميدم بزاف اكثر من قبل. هاد الشيء حيت كاين اوقات في حياتنا اللي كتكون فيها الهرمونات اكثر من العادي، مثلا بسبب شي دواء كناخذوه، ولا ملي كتكون الوحده منا عيانه بزاف ودماغها كيفكر في بزاف د الحوايج. وكاينه حاجه اخرى حتى هي كتاثر على الشعر، وهي الجو. حيت ملي كيكون الصاد ولا الا حنا في شي بلاصه فيها الرطوبه بزاف، هاد الشيء كيزيد يخلي الشعر ديالنا يتيدم. وحتى ملي كنعرقوا بزاف ولا كنستعملوا منتوجات ماشي زوينه ولا ما كتوافقش الشعر ديالنا، الجلده كتزيد تفرز الدهون والشعر كيزيد يرجع دهني. باش تفادي هذا المشكل وتنقصي منه كاينه بزاف ديال الطرق. اول حاجه خاصك تكوني كتغسلي شعرك مزيان وبالشامبوان اللي ديال الشعر الدهني، ما تستعمليش شامبوان ديال الشعر العادي ولا شامبوان ديال الشعر الجاف، حيت معامل الحموضه فيهم كيكون مختلف. وحاولي ملي ديري شامبوان لشعرك تغسليه بالماء مزيان باش ما يبقاش فيه، حيت كلما بقات شي حاجه في الجلده ديال الراس هاد الشيء كيخنقها وكتبدا تيدم بالزربه. ومن غير الشامبوان الا كنتي من النوع اللي كيستعمل دمالوغ ولا ماسك ولا اي حاجه اخرى لشعرك، حاولي ما تحطيش هاد المنتوجات على الجلده ديال الشعر، ولكن ديريها غير في الزغبه ومن بعد غسليه مزيان. وإلا كنتي كتمشطي شعرك بزاف نقصي حتى من هاد الشيء، حيت كل ما مشطتي شعرك كل ما الغدد اللي كتفرز الدهون رجعت نشيطه اكثر والشعر تيدم. واحد النصيحه نتمنى تعجبك، الا في شي اوقات كان شعرك ميدم ولكن ما عندكش انت الوقت باش تغسليه وكنتي مزروبه خاصك تخرجي، خدي الطالك وديريه في الجلده ديال شعرك، خليه 5 دقائق ومن بعد مشطي شعرك عادي. وملي تكوني غتغسلي شعرك تقدري ديري ماسك ولا حمام ديال الزيت، ولكن تاكدي مزيان انك غتغسلي الشعر بشامبوان ولا بالغسول ولا اي حاجه كتستعمليها، وما تخليش فيه الماسك ولا الزيت. وقبل ما تسالي الغسيل ديال شعرك ديري شويه ديال الخل ولا الحامض مع الماء. نتمنى تكون نصائح ديال هذه الحلقه فادتكم، ونتلاقاو في حلقه جديده مع نصائح ومعلومات جداد على راديو معجزه. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96

0: مستمعاتنا مرحبا بكم، ها احنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. مرحبا بك الأخت رجاء معنا.
1: شكرا ليلى.
0: أخت رجاء، الموضوع ديال اليوم هو موضوع مهم بزاف، موضوع اللي هو ثقة ثقة ثقة ثقة. أكيد يعني كل واحد عنده تحديات مع الثقة، فشي مرات احنا العيالات نقدروا ما نبقاوش نثقوا، نقدروا نفقدوا الثقة في الناس، بالأخص إلى استغلونا، بالأخص إلى تكرفصوا علينا أو لحسينا بشي حاجة ماشي هاديك في العلاقات ديالنا، فنقدروا بسهولة ما نبقاوش نثقوا. واش أن ما نثقوش هي شي حاجة طبيعية؟
1: هو الثقة يعني الشخص اللي ما كيتقش شي واحد هي ماشي شي حاجة طبيعية. علاش؟ لأن عدم ثقة كيكون مبني على مواقف اللي هذاك الشخص داز منهم أو تجارب خيبة داز منهم في حياته، اللي كيخليه ما يعاودش يعطي الثقة للناس آخرين، ما يعاودش يعطيهم فرصة أخرى، فكيحكم عليهم بناء على مواقف دازوا معه ومع أشخاص آخرين.
0: علاش رجاء في نظرك المرأة تقدر يعني تخسر الثقة ديالها، تقدر تفقد الثقة ديالها وما تبقاش تثق في الناس أو في الرجال أو في والديها؟ علاش في نظرك؟
1: هو واحد شخص مثلا منين كيعطي لشخص آخر الثقة دياله الكاملة وهذاك الشخص كينتهي أنه كيهرسها، فما كيبقاش الآخر عنده الأمانة أو لا ثقة في الناس الآخرين، وصعيب عليه أنه يعود يعطي الثقة دياله مرة أخرى للناس. فباش يتخلص من هذا الخوف أو لا هذا السبب دياله عدم الأمان، خصو يعاود من جديد يعطي الثقة دياله للناس، كيف ويعطي الناس فرصة أخرى كيف ما الله أعطانا فرصة أخرى وعطانا يعني ضحى من أجلنا باش تكون لنا حياة جديدة معه. فكيف ما الله جدد الثقة ديالو فينا، أكيد حنا تحنا مطالبين أننا نعود نثقوا في الناس ونعطيهم فرصة جديدة إلى هما طلبوها وإلى هما اعتذروا على المواقف اللي يعني اللي طرات ما زويناش معهم.
0: هي الأخت رجاء مسألة ثقة ماشي غير أن أنا كنثق فيك، لكن حتى واش انت كتثق فيا. والمرأة شي مرات كطيح في مواقف صعيبة لأنه يقدروا والديها ما يقدروش يكونوا كيثقوا فيها، الناس قرب لها راجلها ما يثقش فيها، ولادها ما يثقوش فيها. فشنو وبالأخص الولاد اللي ما كيثقوش في الأم ديالهم، هذه كتكون خطيرة كنظن. فكيفاش الأم تقدر تتعامل مع هذا الوضع إلى ولادها ما كيثقوش فيها؟
1: إلا كانت هي في الحالة ديال أن أولادها أو ناس قراب لها ما كيتقوش فيها، فهو غالبا غيكون نتيجة لواحد المشكل اللي كان طرا، ألا وهو أن الحقيقة أو المواجهة يعني بالحقيقة كانت يعني شبه منعدمة في العلاقة مع هاد الأشخاص. فبالنسبة لي أنا باش يعني المرأة تبني يعني تخلي أولادها يتقوا فيها، خصها هي تعلمهم أنها هي كتثق فيهم، خصها هي تعلمهم أن هي كتقول لهم الحقيقة، يعني خصهم يلمسوا الحقيقة في العلاقة ديالهم بجوج، هكا غيكونوا كيتيقوا فيها وكي يعني كيصدقوا الكلام ديالهم. فالثقة هي شي حاجة كتبنى اللي كنكونوا مسؤولين فيها بجوج. يعني أنا إلا جيت نعطي الثقة ديالي لواحد الشخص، فالشخص الآخر حتى هو كيكون مسؤول على هذيك الثقة اللي أنا كنعطيه باش ما تهرش ويقعوا لنا مشاكل في المستقبل.
0: شي مرات يعني بالأخص العيالات اللي باغين يدخلوا في علاقة، باغين يدخلوا يعني مع ناس في علاقات جداد، كيقدروا ما يميزوش واش هاد الشخص يعني مزيان دخل معه في علاقة ولو هي علاقة يعني أخوية ماشي شي حاجة أكثر. فكيفاش المرأة تقدر تكون كتميز واش هذا نعطيه ثقتي ما نعطيهش ثقة 100%، نتلقاه مرة جوج أو لهذا هاد الشخص ماشي مناسب؟ يعني كيفاش تكون كتميز وعلاش مهم الواحد يميز؟
1: هو مهم الواحد أنه يميز ويتصرف بحكمة مع الناس، وفي نفس الوقت مهم أن الإنسان يعطي ثقة للناس. يعني ما يمكنش نجي نحاكم واحد الشخص يعني ما نعطيهش الثقة ديالي بسبب موقف طرالي مع شخص آخر، وممكن يكون هذاك الشخص الثاني صادق معايا وكيتعامل معايا يعني بأمانة ويعني على حقيقته. فمزيان أنها تصرف بحكمة، تحاول تطلب من الله شنو يعني، تزيد تعرف هذاك الشخص أكثر فأكثر، تصلي من أجله وتصلي من أجل نفسها باش الله يعطيها حكمة في الاختيار. فمزيان لها أنها تزيد تأخذ وقت وتعرف على الشخص، حيت المواقف هما اللي كيبينوا والشخص يعني كيتعامل معك بصدق، والشخص جدير بثقة، والشخص كيبغيك أو لا. فمزيان تعطيه تاخذوا وقت، ما تسرعش في الاختيار ديالها، وفي نفس الوقت تتصرف معاه يعني تعطيه الثقة ديالها. إلا هو ما كانش يعني قد هذيك المسؤولية فهو غادي يعني غيبان هاد الشيء مع الوقت، ولكن ما تحكمش عليه بناء على تجارب سلبية داز منها هي أو لا شي حد من الناس اللي قراب لها.
0: الأخت رجاء، نصيحة اللي تقدري تعطي، شنو هي النصيحة اللي تقدري تعطي لأي امرأة، أي بنت، أي سيدة خايفة يعني ما قادراش تثق في الناس، وحتى الناس شي مرات ما كيتيقوش فيها وهي قدامها التحدي هذا، شنو تقدري تنصحيها؟
1: أنا اللي نقدر نقول لها هو أولا تحط ثقة ديالها في الله، أنه كل حوايج غدوز منهم من حياتها غادي يكونوا يعني غتعلم منهم شي حاجة غيكونوا لمصلحتها. تاني حاجة أنها إلا دازت من شي تجربة خايبة، شي حد خان الثقة ديالها، شي حد ما كانش صادق معاها، تغفر له وتسامحه باش هي تصالح مع الذات ديالها، ويعني من جديد تولي كتثق في الناس. إلا كانت كتعامل مع الناس يعني وهما ما كيتيقوش فيها، تحاول تكون صادقة مع الناس أكثر، تحاول تبين للناس يعني حقيقة وبصدق أنها كتثق فيهم باش الناس يقدروا يثقوا فيها، حين تاش هي ثقة شيء متبادل. إلا كانت هي ما كتثقش في الشخص فممكن الشخص الآخر في نفس الوقت يثق فيها. فهذه الحاجة الوحيدة اللي نقدر نصح بها كل مرأة عندها مشكل مع الثقة أو للخيانة، فمزيان لها أنها تثق في راسها وتثق في الله وتثق في الناس اللي دايرين بها وتصرف بحكمة.
0: شكرا لك رجاء على هذه الحلقة المفيدة بزاف معك. شكرا لكم مستمعاتنا حيت تابعتونا على راديو معجزة، ودابا كنوعدكم بحلقة جديدة موضوع جديد، وديما كي كنقول لكم دائما في برنامجكم أنا حيرة.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Escúchanos en Radio Vida.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا، والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص بحياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين، وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب الله، وكنشوف الناس بالعينين الله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار، صدقوني كنت غير كنت فكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا، كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا، وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات المسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات المسيح باش نكون بنتو بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول، وكنشكر الرب على هذه النعمه. واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب، وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها، واخا كانوا عندنا صحابات اخرين كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح من اللي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد،
حيث كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلاهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هذا الساك اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هذا الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه. وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه، وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش. داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب الخوف والاحترام، لأن في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطأش ليك. وبالصح إلا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطأش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت إبليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونو محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتو ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المرة الجاية، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا بتواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano. Si tienes algún comentario que hacernos o alguna duda, puedes contactar con nosotros por email o nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al número de teléfono 619-254525. También tenemos un correo electrónico que es oficina@radiovida.com.
2: Oh, tercer cielo, JCR, de la A a la Z,
3: Alex Zurdo,
2: y redimido, man.